قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

أحد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: فجر اف ام،
4: اليوم ان شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح اعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، جو غائم جزئي إلى صافي صيفي عادي، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم الاثنين أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، وجو صيفي عادي غائم جزئي إلى صافي. يوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، يبقى الجو صيفي عادي في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى خدمين لاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-20، نابلس 32-22، جنين وطوباس 35-24، أريحة والأغوار 42-28، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخانيونس 32-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
5: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائماً عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: رجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه شاشات العرض

0: وأكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: فجر FM.

الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر اف ام احلى صباح من فجر اف ام.

أهلا بكم مشاهدينا متابعينا مستمعينا، يسعد صباحكم، دمتم بخير في برنامجنا الصباحي كل يوم سبت دائما مع برنامجنا يلا نصبح. الصباحات لا تكتمل إلا بوجودكم مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم، دمتم بخير وأهلا وسهلا فيكم في الصباح الجميل المشرق دائما بوجودكم. ودائما مشاهدينا متابعينا نكون في برنامجنا يلا نصبح بمشاركاتكم الجميلة والطاقات الإيجابية الأجمل دائما بوجود الناس الرائعة والمميزة أمثالكم. في هذا الصباح صباح الخير للوطن الجميل، صباح الخير لكل الناس، صباح الخير لكل أصحاب النشاط والطاقة الإيجابية والكلمات الرائعة والصباحات الحلوة. نريد صباحات جميلة في هذا الصباح وأمنيات تتجدد دائما والأمل موجود بالله. صباح الخير لكل الناس في برنامجنا يلا نصبح. أهلا وسهلا فيكم مشاهدين ومتابعينا، سيكون برفقتي في الكنترول دائما أنوار الحج حمد، وفي الإخراج فادي بدير، ومني أنا منتصر العناني في الإعداد والتقديم. يسعد صباحكم، صباح الخير ويلا نصبح مشاهدينا ومتابعينا. تعالوا معنا بهالأجواء الحلوة والصباحات الجميلة والأجواء الأجمل دائما في طول كرم التي نحب وتحبون. أهلا وسهلا فيكم لكل زوارنا وأهلنا من كل أرجاء الوطن الحبيب، يسعد صباحكم لكل الناس اللي بتتابعنا وبتشاهدنا. ما عليكم اللي تبعتوا رسائلكم على دائما على الفيسبوك فجر أف أم، وأيضا بإمكانكم تتصلوا فينا على 0927 268 49. صباح الخير لكم، يلا أعطونا الطاقة الإيجابية والصباحات الجميلة. خلينا نبدأ مشوارنا بعد الفاصل، صباحكم حلو.

إذن أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في الصباحات الجميلة والمميزة دائما بوجودكم. أحلى الصباحات، دمتم بخير وصباح جميل لا يكتمل إلا بوجودكم. أنتم الأعز دائما والأجمل والأروع دائما بحضوركم. نحن دائما نسعد بوجود الناس الطيبة والرائعة واللي دائما بتصب علينا بصباحات جميلة. أنتم عنوانا، وأنا بتمنى دائما تكونوا موجودين معنا لتعيشوا لحظات الأمنيات والصباحات الجميلة لكل من نحب. ودائما الصباحات لا تكتمل إلا بوجودكم، صباح الورد والفل والياسمين. ودائما نستقبل صباحاتكم على دائما على منصة التواصل الاجتماعي فجر اف ام، وايضا بامكانكم المشاركة بالاتصال على 0926 8499. وين ما كنتوا يسعد صباحكم، يسعد صباح طول كرم اناسها الاطياب وكل قراها ومخيمات طول كرم نور شمس، وايضا طول كرم وجنين وكل الوطن الحبيب، يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا. دائما الاجواء مميزة، صباح الخير للوطن الجميل، صباح الخير للعمال النظافة اللي دائما هم بنحطهم على راسنا من فوق، يسعد صباحكم دمتم بخير وصباح جميل لا يكتمل إلا بوجودكم. وأحلى الصباحات بوجود الناس الرائعة والمميزة دائما، واللي احنا بنقول دائما صباح الورد والفل والياسمين دائما. يلا فرجونا الصباحات الحلوة والجميلة اللي نبلش فيها مع الناس الأطيب والناس الرائعة والحلوة والناس اللي دائما لا تكتمل إلا بوجودهم في هذا الصباح المميز اللي احنا بنقول دائما انتو عنوانه. يلا اعطونا تعليقات، صباحات جميلة، أمنيات تتحقق، وصباح الخيرات لكل الناس لأنكم أنتوا راعين وحلوين. وأنا دائما بحب في برنامجي يلا نصبح في اللي بتقول لي أنا شايف هذا الزلم على التلفزيون قبل هالمرة، بتقول لي شايفه إيه، بعدين اللي عرفت أنه منتصر. صباح الخير للشيف نرمين مصلح، صباح الورد والفل والياسمين إليك، ويعطيك العافية أحلى شيف في الدنيا، ودائما طبخاتك مميزات وأكلاتك مميزات يا نرمين، يسعد الصباح ودمتي بخير إليك ولكل الناس الرائعة والمميزة. صباح الورد والفل والياسمين دائما العنوان، الشيف نرمين يسعد صباحك من رام الله، دمتي بخير وأهلا وسهلا فيك إليك ولصاحبتك كمان اللي دائما مميزة. صباح الخير يا نرمين وسلمة الأنامل، واليوم خلص عرفتيني أكيد، يسعد صباحك دمتي بخير من برنامجي يلا نصبح من طول كرم إلى رام الله نرمين مصلح، دمتي بخير. طب الصباحات كمان مشاهدينا متابعينا تكتمل بوجودكم دائما، ومستنى صباحاتكم الحلوة، صبحوا علينا أمنيات تتحقق، سلامات لمن تحبون من كل أرجاء الوطن الحبيب وكلنا من أي بلد من أي مكان. صباح الخير لأبو كرم ناصر حسونة دينامو زيتا، وأيضا كزيت حسونة، ولكل الطواقم المميزة صباح الورد والفل ياسمين. أحلى أبو كرم وأنا أطير بلك، صباحاتي لا تكتمل إلا بوجودك، صباح الورد والفل ياسمين ودمت بخير وصحة وعافية. كمان إن شاء الله مشاهدين ومتابعينا دائما مميزين بوجودكم، وإحنا دائما منحب الناس الرائعة والمميزة واللي إحنا دائما منقول صباح الورد والفل والياسمين، صباح الورد والفل والياسمين والصباحات الحلوة الجميلة لرئيس ملتقى جمعية رجال أعمال طول كرم مروان ملحم وأسرة الملتقى جميعا، يسعد صباحكم دمتم بخير وأحلى الصباحات إلى كل عائلتك ولكل من تحب، والقادم بإذن الله أجمل، يسعد صباحك يا مروان و دمت بخير ويومك حلو. كمان مشاهدينا متابعينا الصباحات تكتمل كمان شداد خنفر أبو محمد يسعد صباحك، مجمع سلة الظهر التجارية، أحلى الصباحات إلى كل عائلتك ولكل أسرة مجمع سلة الظهر التجارية، صباح الورد والفل ياسمين. وكان تكريم مميز لأبناء سلة الظهر المميزين برعاية مجمع سلة الظهر التجارية، كل التحية لك لدعمك للتعليم أنت وإخوانك، ودمت بخير صباحك جميل أبو محمد. كمان مشاهدين ومتابعينا يسعد صباحك يا محمد علي مدير المبيعات في شركة سنوبر، صباح الورد والفل ياسمين، دايما أنا سبكك لا إيش لحكي، سبكتك اليوم، صباح الورد والفل ياسمين دمت بخير وصباحك حلو. كمان من الصباحات اللي بتوصلنا محمد أبو طاحون بيقول يسعد صباحك أستاذنا، صباح الخير يا محمد أبو طاحون، اليوم فادي بهدالك ليش مش مستغرب، فادي بدير صباح الورد والفل والياسمين، فادي بدير قلت له من الصبح جيب لي كاسة مي لحد هلا بيجيب لي فيها قاعد، الله لا يعطيك إياها هلا العافية ساعة الصباح يا فادي، فادي بدير أخ مع أنه الكاسات من كاساتك يا فادي، مستغرب أنه ما جيت ليش.
طيب يسعد صباحك، دمت بخير يا فادي. محمد ابو طحون صباح الورد. اسامه ابو خليل بيقول يسعد صباحك، صباح الورد والفل ياسمين يا اسامه ابو خليل. منير ابو تمام بيقول من جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد طول كرم رئيس الجمعية الأستاذ إلهام إذياب إلى تلفزيون الفجر وبرنامج يلا نصبح والغالي منتصر. أسعد الله صباحكم ويومكم بكل خير وسعادة وأمن وأمان يا رب العالمين. شكرا لك يا منير، إلك ولرئيس الجمعية وأيضا لكل المتقاعدين الله يعطيهم الصحة والعافية ودمت بخير وربنا يحماك. أبو طاحون اللي رجع هسه. طيب صباح الخير يا أبو طاحون، دمت بخير. وهي عشان أشرب على الهواء كمان. شكرا يا أبو طاحون في ظل غياب فادي بديرز. شكرا يا أبو طاحون. مخبز زهرة الياسمين بكل يسعد صباحك وصباح كل حدا بيسمعك. يسعد صباحك إلك يا مخبز زهرة الياسمين، إلك ولأسرة المخبز كاملا، وإن شاء الله بضلكم زهرة الياسمين يا رب. يسعد صباحك وصباح كل حدا بيسمعك وبيسمعنا كمان وبيسمعك أنت. يسعد صباحك، دمت بخير يا أسرة مخبز. طبعا دائما دائما مخبز زهرة الياسمين. يسعد صباحك كمان. صباح الخير لكل الناس اللي بتسمعنا وين ما كان. صباح الورد والفل والياسمين للناس اللي بتنسى وما بتتذكر، ونقول صباح الخير لأنه إحنا متذكرين ومش ناسينهم. صباح الورد والفل والياسمين لكل الناس اللي بتنسى بس إحنا بنذكرهم. صباح الورد والفل والياسمين برنامجنا يلا نصبح أحلى صباحات. دمتم بخير وصباح كل ورد وفل وسعادة وفرح وابتسامة وطل بالانتظار. طيب مشاهدينا متابعينا، دائما عنواننا جميل ورائع جدا بالناس المميزة والناس اللي تستحق دائما كلهم. صباح الورد والفل الياسمين كمان أحلى الصباحات للمغني. صباح الخير للمغنية الرائعة جدا، المغنية التراثية الفلسطينية صاحبة الأغنية والأهداف والرسالة والقضية، وآخر أغانيها كانت قيم الخير في مدرسة من المدارس لتعليم الخير والقيم الخير لتعود إلى أصلها. للزميلة عبير صنصور من بيت لحم، من طول كلمة لبيت لحم صباح الورد والفل ياسمين، وبقي صوتك شامخا صادحا في كل مكان. يسعد صباحك يا عبير، برنامجنا يلا نصبح. كمان مشاهدينا متابعينا الأجواء لسه مستمرة، وكمان لا تكتمل إلا بوجودكم وبوجود الناس الطيبة. كمان مرة الشيف نرمين مصلح صباح الورد والفل والياسمين يا نرمين، أنا صبحت عليك شايف هالشكل قبل هالمرة صح؟ شايفتي عرفتي يلا ذكرتك فيه. يسعد صباحك ودمت بخير ودائما مميز بكل التفاصيل. شكرا إليك ويسعد صباحك، دمت بخير. ويلا نصبح مع الشيف نرمين مصلح من رام الله، الأكل الزاكي من تحت ديها وبستنى الأكل لسه. يسعد صباحك. كمان مشاهدين متابعين مكملين معكم في أجواء الفرح دائما. كمان من الصباحات الجميلة اللي بتوصلنا ميسة بري حمدان بتقول يسعد صباحك طاقم تلفزيون الفجر وصباح أهلنا في طول كرم الحبيبة، دمتي يا ميسة وصباح الورد لطول كرم الحبيبة للدائمة هي ومخيماتها ولكل الناس الطيبة في كل أنحاء العالم فلسطين وين ما كنتوا. محمد علي يسعد صباحك محمد العناني الغالي الأصيل ويسعد. شوف طبعا محمد علي هو مدير، طبعا هو مدير مبيعات في شركة سنوبر الوطنية سلطات. أبو محمد الغالي الأصيل ويسعد صباح تلفزيون الفجر المشرك، يسعد صباح طاقم شركة سنوبر، يسعد صباح مديرنا الغالي معتصم علان أبو يامن، من محمد علي مدير المبيعات من محافظة قلقيلية. دير بالك على فادي، فادي خلاص ما دام أنت قلت لي دير بالك عليه راح أدير بالي عليه، بس كيف معك في الكاسات والبلاستيك والشغلات زي هيك ولا لسه؟ طيب يسعد صباحك يا محمد، إلك ولا أبو يامن ولا فادي روح بالمعية أجا. هدي المدلل بتقول يسعد صباحك أستاذنا، صباح الخير لك يا هدي المدلل، إلك ولعائلتك ولكل الناس اللي بتحبيهم وأحلى صباح. أحمد القاضي صباح الخير منتصر، صباح جميل ومليان نشاط وتوفيق، بالتوفيق إلك في البث المباشر اليوم، وإحنا صباحاتنا لا تكتمل بوجودكم لأن الصباح دائما جميل بوجودكم وإنتوا اللي بتعطونا الطاقة الإيجابية دائما. دمت بخير وصباح الخير إلك ولأهلنا في دير استيقال قيلية وسلفيت في كل مكان. عامر بغدادي
يسعد صباحك. يسعد صباحك يا عامر، يا ريت تكون من اي بلد من اي مدينه. يسعد صباحك ودمت بخير. كرومة عبد الكريم ذياب، صباح الورد والفل ياسمين، إلك وموفق داود، دمت بخير. أحلى ناس، الصباحات لا تكتمل إلا بوجودكم. صباح الورد والفل ياسمين يا كرومة. طيب كمان مشاهدينا متابعينا من برنامجنا، يلا نصبح صباح الخير لكل الناس اللي بتتابعنا وبتشاهدنا وين ما كنا، من الخليل، من دورة، من يطا، من الظهرية، من عمان، من كل أرجاء العالم. صباح الخير والورد والفل والياسمين لكل الناس اللي صحصحت الآن وبعتت لنا بتقول صباح الخيرات. يسعد صباحك ويسعد صباحكم، صباحك، صباح الجميع، صباح كل الناس اللي صحصحت الآن وبعتت لنا صباح من برنامجي. يلا نصبح أحلى الصباحات إليك ولكل الناس الطيبين والرائعين، دمتوا بخير. كمان مشاهدينا متابعينا، الصباحات لا تكتمل إلا بوجودكم، الصباح الأجمل. دائما دائما نقول دائما أنتوا العنوان والصباحات الأجمل. صباح الخير لزميلتنا في قناة العربية المميزة دائما، ودائما نتمنى الفرح والسعادة، فرح زحالقة اسمها، على اسمها، اسمها دائما فرح، وهي فرح دائم إن شاء الله. فرح زحالقة، كل الصباحات إليك من برنامجي يلا نصبح، إليك ولعائلتك ولكل من تحبين، والأمنيات الجميلة والسعادة والقادم أجمل لكل ما تتمنين. أحلى صباحات إليك يا فرح، وإن شاء الله كل أيامنا فرح يا رب، بس بدون تزحلك، تزحلك للسعادة، تزحلك للفرح، تزحلك للجمال، للسعادة، لكل شيء جميل تزحلك يا فرح. صباح الفرح الدائم الذي لنقطع بك يا فرح. كمان مشاهدين ومتابعين مكملين معكم في الأجواء، ودائما صباح الورد، صباح الورد كمان أيضا لرجل أعمال المميز دائما الذي يحب وافتخر به منير دحلي. صباح الخير أبو طارق، دمت بخير، وصباح الورد والفل والياسمين، برنامجنا يلا نصبح أحلى صباح، ودمت بخير، ودائما أنت مميز، صاحب العطاء والخير الذي لا ينقطع دوما وأبدا. يسعد صباحك. كمان مشاهدين ومتابعين، الصباحات تكتمل بوجودكم ولا تنقطع، لأنه الحياة دائما سعادة بوجودكم. كمان أحلى الصباحات لسعد وعبادة وعنان البدوي، وكمان عرض كمان علي عوض اللي موجود قاعدين بفطروا بدوني. يسعد صباحكم، دمتوا بخير، صباح الورد والفل ياسمين، صحة وعافية يا عبادة، إلك ولعلي عوض ودمتوا بخير، ولعنان وسعد، وإلك يا عبادة ولأسرة طاقم شركة ابن خلدون، أحلى صباحات لكم. يا سلام، أحلى صباحاتكم، دمتوا بخير. لكن الفطور مش راح يروح يا لا علي ولا منك يا عبادة، أخير راح نلتقي ونفطر. يسعد صباحكم صحة وانا. كمان مشاهدين ومتابعينا، الأجواء لا تتوقف عند حدود، ونحن دائما معكم بهالأجواء الحلوة. كمان من الصباحات اللي كانت توصلنا صباحات جميلة، يا حلو صبح بكل عامر بغدادي، يا حلو صبح دائما من صبح، وأحلى الصباحات لك يا عامر بغدادي، أحلى صباح، صباحكم ورد من هدي المدلل، ذيب طنايب، صباح الخير والولد والفل والياسمين يا ذيب طنايب، بس حكونا من وين، من أي بلد، من أي مكان، من أي مخيم، من أي دولة، صباحكم جميل دائما ومميز. طيب محمد غنام يا سلام بقول صباح الخير جميعا من طاقم مبيعات سنوبر، بنصب على مدير الغالي محمد علي ومدير الشركة أبو يامن، أنا بقول بزيادة كمان، صباح الخير يا محمد غنام، إلك ولا محمد علي ولا أبو يامن مدير الشركة معتصم علان. ذيب طنايب كمان مرة، صباح الخير، يا ريت كلنا بس من أي بلد من أي مكان عشان نبعث السلامات لأهليكم ولكل اللي بتحبهم. عثمان أبو سعدي أبو صالح بقول يسعد صباحك أستاذنا الغالي منتصر، بحب أصب على عائلتي آل أبو سعدي الغوالي، كل التحية أهل عنبتة، أحلى صباح أستاذنا الغالي مراد أبو غزالي، أحلى صباح عمي أبو براء شرفة، أحلى صباح بنت أخوي أرز أبو سعدي. يسعد صباحك إلك ولكل الناس اللي ذكرتهم فردا فردا، وأحلى الصباحات إلكم دوما وأبدا. مشاهدين ومتابعينا دائما دمتم بخير وصباحكم جميل، والصباحات لا تكمل إلا بوجودكم. جبر استناني في التلفزيون بس خلص برنامجي يلا عشان نطلع على نابلس، يلا نابلس، صباح الورد والفل ياسمين، أنا موجود بس خلص البرنامج مباشرة راح نروح على نابلس يا جبر استناني، يسعد صباحك. طيب مشاهدين متابعين مكملين معكم الأجواء الصباحات، إسلام أبو شمعة سفير الإنسانية، يسعد صباحك ببرنامجنا يلا صبح، وإلك وللدكتور صلاح الحج يحيى، أنتم لا أستطيع الوصف بما تقدموه، جنود مجهولين دائما مميزين بالعطاء أينما كنتم في هذا الوطن، دمت بخير يا إسلام، إلك
ولجمعية أيضا جمعية الفشل الكلوي كمان صباح الورد والفل والياسمين. الله يعطيهم الصحة والعافية، ربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين، يسعدكم يسعد صباحك. إلك وللدكتور صلاح الحجي، دمتم بخير. كمان الصباحات مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في هالأجواء الحلوة المميزة. كمان صباح جميل زينة كنعان، يسعد صباحك يا زينة، أحلى صباحات إليك من طول كلمة اللي عنبتها، ودمتي بخير وإن شاء الله نشوفك صحفية متألقة دائما ومميزة أينما كنت يا زينة، وتضلك زينة في كل مكان، يسعد صباحك. طيب كمان مشاهدين متابعين مكملين معكم بالأجواء الحلوة والمميزة. كمان أحلى الصباح لبنت العم في مدينة الحلحول ريمة عناني، ريمة مضي عناني، وكمان رندة عناني ورانا عناني، صباح الورد والفل والياسمين لكل آل عناني في حلحول ومضي وكل العائلات في حلحول، يسعد صباحكم دمتم بخير أحلى ناس ودمتم بخير وأحلى صباحات. نتمنى القادم يكون أجمل صباحك ورد وفل والياسمين إليك ولعائلتك ولكل الناس، بناتك وأولادك، ودمتي بخير ودمتم بخير، أحلى صباحات إلكم وصباح الورد والفل والياسمين. كمان مشاهدين متابعين مكملين معكم الأجواء الحلوة لنقولكم صباح الورد والفل والياسمين، اللي دائما احنا كمان صباح جميل لأهلنا في عكا ويافا وحيفا، الوطن الأكبر منا جميعا. عبير أحمد، صباح الورد والفل والياسمين إليك ولعائلتك ولكل الناس طيبة، لأهلنا في يافا وعكا وحيفا وكل الوطن الجميل الذي هو أنتم من تجملوه بوجودكم في هذه الحياة، يسعد صباحك يا عبير وصباح كل الناس الرائعة والمميزة اللي أنتم عنوانها للمحبة والسعادة، دمتي بخير وصباحك ورد وفل وياسمين يا رب العالمين. صباح الخير يا عبير وحياتك عبير إن شاء الله في كل مكان. كمان مشاهدين متابعينا أحلى الصباحات كمان لمشاهدينا، كمان مشاهدين متابعينا صباح الخير صباح الورد والفل والياسمين أيضا لداليا رشماوي من طول كريم إلى بيت ساحور، طبعا شركة غرغور التجارية المميزة، وهي قيادية رائعة جدا في هذا المركز المميز لها في شركة غرغور، دمت بخير إليك ولعائلتك ولأسرتك ولكل الناس الطيبة الرائعة جدا، وأسرة شركة غرغور التجارية أبو عمر صبيح ولكل الطواقم العاملة في أفرع شركة غرغور التجارية في بيت ساحور في رام الله وأيضا في نابلس، دمت بخير وصباحك جميل ويسعد صباحك من برنامجنا. يلا صبح على السلامات وصباحات لمين؟ لعائلتك ولهن في بيت ساحور بيت لحم وبيت جالة، يسعد صباحك. كمان مكملين معكم مشاهدينا وتابعينا دائما العنوان الأبرز، أيضا صباح جميل ومميز لزميلنا وصاحبنا معتصم الأقطش مدير شركة المضافة وملوك تكنو وكلاء تكنو، كمان يسعد صباحك يا معتصم الأقطش والحمد لله على السلام، ويسعد صباحك ودمت بخير أنا ما كنت، صباح الورد والفل والياسمين، مبارك زواج ابنك في الولايات المتحدة الأمريكية، ألف مبارك، نتمنى دائم الأفراح عامرة في بيوتك يا معتصم الأقطش، دمت بخير وصباحك جميل ويسعد صباحك ويومك حلو ومبارك. كمان أنا بحب أهني مشاهدين ومتابعين كمان كل الناس اللي دايما بتتابعنا وبتشاهدنا، صباح الخير كمان لكل الناس الرائعة والمميزة اللي بنحب نصب عليهم ونشوف صباحاتهم مباشرة وبدري، دايما بصبوا علينا وكون صباحاتهم جميلة ورائعة جدا في برنامجنا يلا نصبح، وصباحاتهم دايما أسرع منا بصبوا علينا قبلنا، نكون صباح الورد والفل والياسمين، ودايما إن شاء الله تكونوا دعامة للصباحات الجميلة والحلوة والفرح الدائم الذي لا يتوقف، صباح الورد والفل والياسمين للناس اللي بترد واللي ما بترد، صباح الورد. كمان مشاهدينا من الصباحات الجميلة كمان اللي كانت توصلنا خطيب سفيان بيقول صباح الخير صباح الورد والفل ياسمين، يا خطيب يا ريت تبعتونا من أي مكان من أي دولة من أي بلد من أي مدينة من أي مخيم، صباح الورد والفل ياسمين. أماني رمضان بتقول صباح الخير لمليحة حماتي، الله يخلي لك حماتك يا أماني رمضان وإلك صباح الورد إلك ولعائلتك ولكل اللي بتحبيهم. هاني خضر يا عيني فوال الشام، أحلى وأرقى صباح
لأحلى صحفي. إحنا منحلاش إلا بوجودكم أنتم مشاركاتكم يا حبيبي هاني. وزمان عن فلافلك وفولك وحمصك وسندويشاتك الزاكية يا عيني، وجباتك الزاكية يا هاني خضر. فوال الشام في بلعة وفي طول كرم وفي عتيل. يسعد صباحك يا هاني ملك يا هاني، يسعد صباحك ودمت بخير إلك ولطاقم فوال الشام في كل الأفرع. يسعد صباحك من طول كرم لبلعة، صباح الورد والفل والياسمين. طيب مكملين معكم مشاهدي متابعينا، ام وديع زيدان بكل صباح الخير لكل فلسطين، صباح الورد إلك يا ام وديع زيدان، إلك ولعائلتك ولكل فلسطيني اللي بنحب ودائما نعتز ونفتخر فيها. وطول كرم اليوم بترحب فيكم، فأنا من الداخل الفلسطيني في كل مكان. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. وطول كرم تفتح ذراعيها لكم، صباح الورد والفل والياسمين ويسعد صباحكم. كمان في من برنامجي يلا نصبح بحب اوجه للفنانة الرائعة والمميزة من فلسطين إلى الأردن ريما كنعان، الفنانة التي ترسم اللوحات بريشة ماسية لتبدع في حكايات وقصص من خلال هذه الألوان الرائعة التي دائما هي أشهر من أن تعرف. الفنانة ريما كنعان من فلسطين للأردن، يسعد صباحك إليك ولعائلتك ولفنك ولريشتك الرائعة جدا الماسية، دمت بخير وصباح صباح حلو من برنامجنا يلا نصبح. بس بستنى أنك ترسميني، قلت لي بدي أرسمك مرة سنتينيش. طيب أشكرك بريشتك الحلوة يا ريما كنعان، يسعد صباحك من برنامجنا يلا نصبح. كمان مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا بهالأجواء الحلوة، لا دائما نعيش معكم أجواء الفرح وأجواء كل شيء جميل. أنتوا عنوانه دائما من برنامجنا يلا نصبح، ودائما كلكم دائما في برنامجنا يلا نصبح صباح الورد والفل ياسمين. لكل الناس اللي تابعونا الآن واللي صحصحوا الآن وشربوا فنجان قهوة وكاسة الشاي وصاروا إيش نعنشين ليكون صباح جميل جدا، نصب عليهم كمان مرة من كلكم، شاركونا الفرح من الباقي كمان. طيب مكملين معكم مشاهدينا متابعينا في برنامجنا يلا نصبح، مكملين معكم في برنامجنا نصبح. أحلى صباح لا يسري استرغلي مدير عام تلفزيون الفجر في برنامجنا يلا نصبح، ويسعد صباحك يا يسري إلك ولكل العائلة، ولم يتبقى إلا القليل من عمر هذا البرنامج ليكون صباح جميل بوجودكم. صباح الخير إلك ولوالدك ووالدتك ولعائلتك يا يسري. صباح الخير كمان لكل الناس اللي بتتابعنا من برنامجنا يلا نصبح، أهل الصباح من طول كرم إلى بيت لحم، ودائما صباح الورد والفل والياسمين وأول حروف لولولولي هاي اللي بزغرتوا فيها. طيب صباح الورد والفل والياسمين، دمت بخير يسعد صباحكم، صباح الورد من طول كرم إلى مباشرة إلى بيت لحم وأهلنا في بيت لحم بيت صحور وبيت جالي، يسعد صباحك. طيب مكملين مشاهدينا متابعينا برنامجنا يلا نصبح، كمان خطاب سفيان بعت لنا كمان مرة بقول كل الاحترام والتقدير من سفيان خطاب من أمريكا، يسعد صباحك يا خطاب سفيان، كل التحية لك ولأهلنا والمغتربين من الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية، يسعد صباحكم دمتم بخير وأهل وسهلا فيك يا خطاب، ويسعد صباحك. وتحياتنا لكل الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية ولأهلك وقرايبك في فلسطين وفي كل مكان، يسعد صباحك. شكرا لك يا خطاب سفيان. طيب مشاهدينا متابعينا مكملين معكم برنامجنا يلا نصبح، خليكم معنا بهالأجواء الحلوة، يبعتولنا سلاماتكم وصباحاتكم الجميلة، بعد قليل مكملين يلا نصبح.

0: رجعنا لكم في مشاهدين متابعينا، صباحاتكم جميلة، ما تبقى من عمر هذا البرنامج إلا أقل من 3 دقائق. تحفونا بأجمل الصباحات الجميلة والأمنيات التي تتمنوها، صباح الورد والفل ياسمين وأجواء الفرح. كل التحية لنا في كل مكان، في قلقيلية، في جنين، في رام الله، في الخليل، في بيت لحم، في كل مكان. أهلا وسهلا فيكم، دمتم بخير. برنامجنا يلا نصبح دائما بحييكم وكلكم أهلا وسهلا فيكم أينما كنتم. صباح الورد والفل ياسمين. كمان من برنامجي يلا نصبح كل التحية لزميلتنا سالي عبد الحق من طول كرم إلى رام الله. يسعد صباحك من برنامجنا يلا نصبح، أحلى الصباحات إليك، صباح النشاط والحيوية الدائم التي لا تتوقف. يسعد صباحك من برنامجي يلا نصبح. كمان مشاهدين ومتابعينا مكملين معكم الصباحات دائما مميزة بوجودكم، بوجود الناس المميزة دائما اللي بيكونوا معنا والرائعين اللي بودونا قاعدين صباحات جميلة ورائعة جدا. رامز مراد بيقول يسعد صباحكم أستاذ منتصر، حبيت أشارككم بصباحات بحب أصب على أهلي وأولادي وأصدقائي وطاقم تلفزيون الفجر. أحلى رامز مراد، يسعد صباحك حبيبي، إلى كل أهلك ولعيلتك ولأهلنا في شوكي وفي كل مكان ولأولادك وأصدقائك، يسعد صباحك، دمت بخير وأحلى صباح يا رامز. ناجي الأطرش بيقول يسعد صباحكم جميع بالخير والبركات، ربنا يجيب اللي فيه الخير يا رب. احنا دائما من املنا في رب العالمين كبير جدا والقادم اجمل باذن الله تعالى. يسعد صباحك وصباح كل الناس الرائعه والمميزه دائما مشاهدين ومتابعينا. انتوا العنوان، انتوا الابرز، دائما دائما مميزين. كمان صباح جميل الى زميلتنا دارين الفارس من طول كرم إلى رام الله، يسعد صباحك، دمتي بخير، برنامجنا يلا نصبح، أحلى صباحات إليك ولعائلتك. ودائما اعتبروا أنه العنوان سعادة وفرح إن شاء الله والقادم أجمل، لا تنكسروا، دائما كونوا متحدين وطاقة إيجابية لتعيشوا الحياة كما هي. يسعد صباحكم وصباحك يا دارين، إليك ولعائلتك، صباح الورد والفل ياسمين، برنامجي يلا نصبح، أحلى صباح ويومك حلو. يعني الصباحات تكتمل ودائما بوجودكم مشاهدين ومتابعين الصباحات حلوة، ودائما أيضا صباح جميل ورائع جدا إلى زميلتنا الصحفية سنابل صباح. يسعد صباحك يا سنابل، دائما صحفية متميزة ورائعة جدا ودائما مثابرة ولك الحضور المميز. يسعد صباحك يا سنابل، برنامجنا يلا نصبح، أحلى الصباحات، دمت بخير وصباحك جميل ولكل الناس الرائعة، يسعد صباحك. طيب مشاهدين متابعينا كمان آخر صباح من طول كرم إلى رنان الزعيم من كلك، صباح الورد والفل ياسمين، أحلى صباح من طول كرم إلى تركيا إلى قطر إلى كل الدول، صباح الورد والفل ياسمين، أحلى صباحات إليك ولعائلتك ولكل الناس اللي بتحبيهم، دمتي بخير وربنا يعطيك الصحة والعافية، صباح الورد والفل والياسمين دائما ودمتي بخير وصباحك جميل من طول كرم إلى قطر إلى تركيا إلى كل الوطن الجميل والأوطان التي نحب ونعشق، دمتي بخير صباح الورد والفل والياسمين إليك ولعائلتك، صباح الورد صباح الفل، يسعد صباحكم. طيب شكرا محمد نمر، صباح الخير لكل فلسطين، يسعد صباحك يا محمد نمر. طيب محمد نمر آخر متصل أو مشارك معنا، محمد نمر يسعد صباحك، شكرا لك يا محمد، ختام ومسك، صباح الخير لكل الناس الرائعة، صباح الخير لكل أبنائنا شعبنا، صباح الخير لطول كرم، صباح الخير لمؤسساتها لمحافظها لبلديتها لصحتها لمستشفاها لغرفة التجارية لرجال أعمال لكل أهل طول كرم الحلو تجارها لكل الناس الرائعة جدا، يسعد صباحكم، دمتم بخير واجعلوا طول كرم جميلة بجمالكم وبحضوركم وبعطائكم. طيب أنا في نهاية برنامجي يلا صبح بدي أشكر زميلتي في الكنترول أنوار الحج حمد، وفي الإخراج محمد أبو طاحون، ومني أنا منتصر عنان في الإعداد والتقديم. يسعد صباحكم، ألقاكم يوم السبت المقبل في برنامج جديد متجدد من برنامجنا يلا نصبح، يسعد صباحكم، دمتم بخير وأنا دائما بكون سعيد بوجودكم وبحضوركم الدائم، يسعد صباحكم.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا،
2: فجر أف أم،
1: أحلى صباح من فجر أف أم. كوميرشال بريك، فجر أف أم.
3: لأن التعليم
2: حق للجميع. توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: أم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر FM

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختاري الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
1: أساس كل بناء قوي. الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم.
6: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: اشحن رصيد او تفعل احد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، او تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الالكتروني او احد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن الثاني عشر ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر أف أم.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

0: الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: رنت كالة تطلع نايتها

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لعبتنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM.
3: عارفه يعني ايه تغني؟

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية، شداد، 042 439 217.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب، عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، جو غائم جزئي إلى صافي صيفي عادي، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم الاثنين أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، وجو صيفي عادي غائم جزئي إلى صافي. يوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، يبقى الجو صيفي عادي في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى خدمة لاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-20، نابلس 32-22، جنين وطوباس 35-24، أريحة والأغوار 42-28، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 32-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ما كل مرة تسلم الجرة. مثل شهير ينتشر في أغلب البلدان العربية يقال لتحذير شخص من مغبة الإصرار على تكرار الخطأ. يروى أن امرأة كانت تحمل جرة ماء أثناء سيرها في طريق وعرة مليئة بالحفر والصخور، اختل توازنها وتعثرت فوقعت جرة الماء، ولكن لحسن حظ المرأة
3: لم تكسر الجرة، حملتها مجددا وسارت في الطريق ذاتها. وعلى حافة الطريق كان يجلس شيخ فصاح يدعوها لتغيير مسارها محذرة: ما كل مرة تسلم الجرة. لكن المرأة لم تلتفت له وواصلت مسارها مطمئنة إلى صلابة الجرة التي لم تنكسر حين وقعت من على كتفها. وما لبثت أن تعثرت مجددا ووقعت أرضا، وإذا بالجرة تتدحرج من يدها وترتطم على صخرة وتتهشم فتتناثر قطعها وينسكب ما بداخلها من ماء. جلست المرأة تندب حظها العاثر، وإذ بصوت يتردد من خلفها: لما البكاء بعد فوات الأوان؟ ألم أحذرك وأقول لك ما كل مرة تسلم الجرة؟

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: والصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.vs.
5: فجر FM

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، جو غائم جزئي إلى صافي صيفي عادي، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم الاثنين أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، وجو صيفي عادي غائم جزئي إلى صافي. يوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، يبقى الجو صيفي عادي في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ باعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-20، نابلس 32-22، جنين وطوباس 35-24، أريحة والأغوار 42-28، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 32-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
4: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنيه مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعه نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعايه الحثيثه والطوارئ والاطفال وحديثي الولاده والعنايه التلطيفيه والاورام والقباله، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

نعملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متعددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: 1 2 3 4. بلعب مع اني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي ايوب عالم تاني.
5: ايوب اول كريسبي فلسطيني، وكل شي بكرمش كريسبي، بوب كورن، اجنحة، سمبوسك. كريسبي ايوب عالم تاني.
0: فجر اف ام.

0: جددها باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس، أحلى قعود سان موريس.
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه: شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 4 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. مثل عربي قديم يردد في أوقات الشدة والصعاب وحالات الإخفاق والعجز عن نيل المراد. أصل المثل بيت شعر لأبي الطيب المتنبي من قصيدته الشهيرة بما التعلل. نظمها المتنبي إثر سماعه خبر نعيه في مجلس سيف الدولة الحمداني وهو ما زال حيا يرزق. حز في نفسه أن نسي سيف الدولة الحمداني أمير حلب وصاحبها ما كان بينهما من مودة وصداقة، وأنه قد خاض معه كل معاركه ضد الروم. ومطلع القصيدة: بما التعلل لا أهل ولا وطن. ومنها: يا من نعيت على بعد بمجلسه، كل بما زعم الناعون مرتهن. كم قد قتلت وكم قد مت عندكم، ثم انتفضت فزال القبر والكفن. قد كان شاهد دفني قبل قولهم، جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا يشتهي السفن. وهكذا جرت الرياح بما لم يشتهي المتنبي. وبعد 9 سنوات ونصف سنة أخلص فيها لسيف الدولة وقضاها عزيزا مبجلا في بلاطه، كاد له الكائدون عند الأمير وأوغروا على الشاعر صدره، فأشاح عنه وجافاه. وقيل أيضا بسبب حب المتنبي لخولة شقيقة سيف الدولة التي رثاها المتنبي بعدما اختطفها الموت في قصيدة ذكر فيها حسن مبسمها، فأغضب أخاها. هكذا جرت الأمور بما لا يشتهيه المتنبي، حرمته الأقدار محبوبته، وسلبه الحساد صديقه وسنده وولي نعمته، فغادر حلب كسير الفؤاد محسورا مكدورا إلى مصر، وبقي بيته المفعم بالمرارة مثلا يضرب في الظروف القاهرة التي تتجاوز إرادة المرء وتتقاذفه كما تتقاذف الريح السفن. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا يشتهي السفن.

0: Bravo.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: محددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: انت اذا مفكر ان موضوع التخاذل هذا موضوع جديد فانت غلطان. اذا قصة الوقوف على الحياد هاي انت مفكرها قصة جديدة فكمان انت غلطان. إذا قصة الخيانة هاي، قصة الخيانة والخذلان في الأوقات الصعبة مفكرها هي بس هيك في اليومين هدول اللي قاعدة بتصير فيها أحداث غزة، كمان أنت غلطان. لا لا، إحنا يبدو التخاذل في دمنا هيك من زمان من زمان من زمان. إيش اللي صار؟ هذا اللي بدي أحكي لك عنه. في يوم من الأيام أعاد مسرعا إلى أرض المعركة عشان يقعد؟ لا لا لا، لا ليجلس بعيدا متواريا في غرفة القيادة مثلا، بل ليدير المعركة بنفسه ومن ثم يستشهد وتسقط القسطل. نعم، بدنا نحكي عن القسطل. والقسطل ما طولت بعد استشهاده، سقطت بعد ساعات. قصة القسطل من أكبر الحكايات والقصص والتاريخ الفلسطيني الذي يحمل رمزية عالية جدا. القسطل مشان تعرفها هيك جغرافيا، قرية صغيرة على قمة جبل شكلت بوابة للقدس وساحة لاستشهاد قائد ظل اسمه خالدا في الوجدان، عبد القادر الحسيني. على بعد 10 كيلومتر فقط غرب القدس تتربع قرية القسطل فوق تل شامخ جميل رائع بارتفاع 790 متر هيك عن سطح البحر. عارف القعدة هناك بترد الروح يا رجل. هذه الطريق أو هذا المكان يشرف على طريق خطير استراتيجي، هو طريق القدس يافا. وبالمناسبة اللي بيسيطر على هذا الطريق بيسيطر على فلسطين تقريبا تقريبا. هذا الموقع بيخلي القسطل هدف استراتيجي للي بده يسيطر، مش بس للي أرادوا أنهم يحموا القدس، بل أيضا للصهاينة الذين كانوا يخططون لعزلها عن الساحل. اسم القسطل ليس مجرد اسم عربي، بل هو تحريف لكلمة لاتينية قديمة كيستلوم، وهي تعني القلعة. قامت هناك قلعة رومانية، القصة يعني، ثم أعاد الصليبيون طبعا بنائها قبل أن يزيلها صلاح الدين من الوجود حسب الروايات التاريخية، وهي لها قصة خاصة. هذه القرية بنيت على أنقاض تلك القلعة واتخذت شكل نصف دائرة، منازلها من الحجارة، تحفها الينابيع، وتحتضنها أشجار التين والزيتون والصبار والخروب. طيب، شو قصة المجزرة الآن؟ هات ننتقل للمأساة. في 3 نيسان 1948 هاجمتها العصابات الصهيونية وأرادت السيطرة عليها لتأمين خط الإمداد بين الساحل والقدس. في تلك اللحظات الحرجة كان عبد القادر الحسيني قائد قوات هذا المقدس في دمشق يطلب إمداد السلاح من اللجنة العسكرية لفلسطين التابعة لجامعة الدول العربية. لما طلب هذا الطلب يحزرك هيك يعني، يحزرك يعني، واحد بيطلب من العرب بيساعدوه، ايش الرد يعني اللي انت متوقعه؟ يعني مثلا قوبل بالرفض القاطع. طبعا الرجل صرخ في الحاضرين صراخا شديدا وعاد إلى القسطل لكي يدافع عنها بما تبقى لديه من سلاح وقوة وإمكانات، وفعلا استطاع أن يستعيدها بما لديه من إمكانات قليلة وضئيلة جدا جدا جدا. في صباح 8 من نيسان إبريل استشهد عبد القادر الحسيني على أرضها، وفي نفس الليلة وبينما كان المجاهدون منشغلين في تشييع قائدهم عادت العصابات، شوف الغدر الصهيونية طبعا، واحتلت القسطل وهدمت بيوتها وزرعت الحواجز وحفرت الأنفاق والخنادق. مش حكيت لك ملف الخيانة هذا احنا خبرات فيه، احنا عنا حكام خبرات في هذا الملف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما كانوا مصرين إنها القدس تضيع في ذاك الوقت، اليوم القدس حتتسلم تسليم يد على طبق من ذهب للصهاينة. وكلياتنا شفنا بيدخل الأقصى لأول مرة في التاريخ أكبر عدد ممكن من قطعان المستوطنين، وصل عددهم 4000، ولا بني آدم تنفس. مش ولا بني آدم تنفس وبس، إحنا كشعوب مش مسموح لنا إنه إحنا نتنفس. لكن يبقى السؤال، هل سنبقي هؤلاء على عروشهم؟ وهل سيسلم الأقصى تحت أعيننا ونحن نتنفس على ظهر هذه الأرض؟ هل سنسمح؟ فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهرة التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

0: دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: عمر يا معلم العمار وعلي حار.
3: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر FM.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

0: أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم

0: ريدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: ساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وفرصة لسقوط

أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، جو غائم جزئي إلى صافي صيفي عادي، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم الاثنين أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، وجو صيفي عادي غائم جزئي إلى صافي. يوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، يبقى الجو صيفي عادي في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31 إلى 21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30 إلى 20، نابلس 32 إلى 22، جنين وطوباس 35 إلى 24، أريحة والأغوار 42 إلى 28، طول كرم وقلقيلي 33 إلى 23، غزة وخان يونس 32 إلى 24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي. فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

أنزلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.